0: بعد
1: الو الام غادي الدكتور مبينو
0: بعد
1: الام الدكتور مبينو تفضل عرفتي ندري يوم جاي ما دارك سلام لي نور تعبي الميلاد هذا الخبيه بس كل الجنس تقول لي بقوال مهرتي تقع صبر بدي خدوا مدري بكير بتو الجنس تو هو هذا الدكتور مبينو شو مو شو عبد الرود غزات مبينو ليش كار دروب ما بالرود وخيلي خندي دوما في